أدكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن.

انا اقدر ما يقال اله الا ما اركتو اي يد دلو اكل يقول لي دلو ارلو خاين ورف يد دلو ايا ساكو ميدان دي تنخب انا